عايز أبا الله مكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح، يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا لوجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها أن نشكر.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله عز وجل الذي يسرنا بهذا اللقاء بين إخواننا وأبنائنا وآبائنا في بلاد أندونيسيا، حفظها الله وحرسها من كل سوء ومكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح، يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا وجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها جزاء ولا شكورا ولا أي مقابل دنيوي. ثالثا، الجد والاجتهاد. يجب علينا أن نجد ونجتهد في طلب العلم وفي فعل الطاعات. الواجب علينا أن نقبل على شأننا، الواجب علينا أن نقبل على ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. فالجد والاجتهاد، ونحن على هذه العشر أيضا، ما من أيام العمل الصالح أحب فيه إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا ذهب بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك، أي إلا الشهيد. وإلا عمل الجهاد ما يوازي مباركة

مكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا لوجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها أن نترك.

عايز أبا الله مكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح، يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا لوجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها أن

0: يعني ذكر لله تبارك وتعالى، وتكبيرا وإهلالا وتهليلا. نعم، فالواجب علينا أن نجد ونجتهد، ولا ندري لعلنا لا ندرك بعد هذا العام. والواجب علينا أيضا أن نستغل هذه النفحات، فإن لله عز وجل نفحات في كل يوم وليلة في كل عام، فمن وافقه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه هي نفحات الله عز وجل الذي يرسلها لعباده، فالجد والاجتهاد في ذلك. رابعا، علينا بطلب العلم، العلم الشرعي الذي يبصرنا. والعلم الشرعي واجب على كل مسلم ومسلمة. نعم، فكلما تعلم المرء وكلما تربى بطلب العلم كان هذا خير له. فالإنسان إذا تعلم العلم الشرعي عرف الحق، عرف طريق الصواب، وعبد الله على بصيرة. أما إذا كان بعيدا عن هذه الأشياء ولا يعرف هذه الأشياء من أحكام في الدين أو معتقدات، فإنه قد يخبط خبط عشواء. فالواجب عليه العلم أن يتعلم، الواجب عليه العلم أن يتعلم. فإذا تعلم تبصر بهذه الأشياء. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. نعم، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فجدوا في طلب العلم إخواني في الله، ونحن في زمن قد كثرت فيه الفتن واختلط الحابل بالنابل. خامسا، يجب علينا مراعاة الأخوة، وأن نكون يدا واحدة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالمنازعة والخصومات تذهب من قوة الأخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكون يدا واحدا، وذكر أن الفرقة الحالقة التي لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الأخوة، الدين تبعده. نعم، فالواجب علينا أن نجتمع على طاعة الله عز وجل، ونترك الغيبة والنميمة التي تفرق الصف أو نقل الأخبار أو غير ذلك. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نجد ونجتهد في المحافظة على الأخوة، وأن نغض الطرف. ويجب علينا أيضا أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله الله بالأخوة، حافظوا على دعوتكم. لا أعني فلانا أو علانا من الناس، هي نصيحة عامة لي أولا أنا ولجميع إخواني. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحفظكم جميعا، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. نعم، ولا ترضون أن فلان يطعن في فلان أو فلان يطعن في فلان، لا. نعم، بل واجب عليكم أن تحافظوا على دعوتكم، ومشايخ أجلاء عندكم. نعم، كالشيخ لقمان حفظه الله، والإخوة المدرسين جميعهم أيضا، كلهم على خير وصلاح، ونسأل الله عز وجل أن يسددهم وأن يحفظهم جميعا، وأن يحفظ بلاد أندونيسيا، ويكبت أعداءكم وأعداء الدعوة السلفية. والحمد لله رب العالمين.
1: نعم، والحمد لله. إخواني في الله، رحمني ورحمكم الله، kita telah mendengarkan bersama nasihat-nasihat dan juga bimbingan-bimbingan dari guru kita Syekh Fadilatul Syekh Zakaria Ibn Shu'aib Al-Adani Hafizahullahu Ta'ala. Maka kita ucapkan dan kita doakan untuk beliau, jazahullahu anna وعن السلفيين وعن المسلمين خير الجزاء. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته يوم القيامة. اللهم آمين. Maka dalam audio yang ringkas tersebut, beliau mengatakan setelah beliau membacakan khutbatul hajah, maka beliau mengucapkan nahmadullah azza wa jal, kita senantiasa memuji Allah azza wa jal yang telah memudahkan kita untuk mengadakan pertemuan ini bersama ikhwanina wa aba wa abnaina wa abaina, bersama saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan ayah-ayah kami, orang tua kami di negeri Indonesia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaganya dari segala keburukan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempersatukan al-ikhwah, saudaraku-saudaraku semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalimat mereka. Dan sungguh ataupun dan aku suka dan senang di dalam kalimat yang ringkas ini untuk menyuguhkan kepada kalian semua nasihat-nasihat tentang talabul ilm wal ukhuwah fillah, yaitu nasihat-nasihat tentang menuntut ilmu dan juga al ukhuwah, pentingnya persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ula hadhihi an-nasa'ih taqwallah, kata beliau, nasihat-nasihat yang pertama, nah, ataupun yang pertama dari nasihat-nasihat tersebut adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wajib bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan takwa itu adalah merupakan wasiat Allah Azza wa Jal untuk orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam An-Nisa 131. وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Dan sungguh, kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Dan kami juga telah mewasiatkan kepada kalian. Apa itu wasiatnya? Anittaqullah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib bagi kita semua, ma'asyiral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, hendaknya kita bertakwa kepada Allah azza wa jalla, haithuma kunna, dimanapun kita berada. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad, Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada, dan hendaknya engkau mengikutkan sebuah keburukan dengan sebuah kebaikan. Kamu ganti sebuah keburukan dengan amalan kebaikan, tamhuha, maka niscaya amalan kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan yang telah engkau lakukan. Kemudian kata Nabi, dan hendaknya engkau memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Hendaknya engkau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka yang wajib bagi kita semua, ma'asyaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan takwa itu adalah al-ityanu bil ma'mur wajtinabul manhi, melaksanakan mewujudkan perintah-perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan tsanian, yang kedua, al-ikhlasu lillahi taala. Hendaknya kita semua senantiasa ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ikhlas itu adalah merupakan perkara yang sangat istimewa dan berharga, merupakan tujuan yang sangat berharga. Wajib bagi kita semua untuk mengikhlaskan segala amalan-amalan kita, terlebih lagi kita sedang berada pada 10 hari yang penuh dengan barokah ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana amalan-amalan saleh yang dilaksanakan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib bagi kita semua untuk mengikhlaskan amalan-amalan kita hanya dalam rangka mengharapkan dan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan wajib bagi kita untuk menghindari dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, menjauhi riya, ingin untuk dilihat ataupun dipuji ataupun disanjung, was-sum'ah, demikian pula menjauhi as-sum'ah, ingin

0: Al-Adani hafizahullahu ta'ala. Setelah itu, insyaAllah ta'ala kita akan mendengarkan penjelasan dan terjemah dari nasihat beliau. Naam, barakallahu fikum.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نحمد الله عز وجل الذي يسرنا بهذا اللقاء بين إخواننا وأبنائنا وآبائنا في بلاد أندونيسيا حفظها الله وحرسها من كل سوء ومكروه وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح يجب علينا تقوى الله عز وجل وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا يجب علينا الإخلاص فهو مطلب عزيز يجب علينا أن نخلص أعمالنا لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا وجه الكريم وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم فالإخلاص مطلب عزيز وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله لا نريد منها جزاء ولا شكورا ولا أي مقابل دنيوي. ثالثا الجد والاجتهاد يجب علينا أن نجد ونجتهد في طلب العلم وفي فعل الطاعات. الواجب علينا أن نقبل على شأننا الواجب علينا أن نقبل على ما ينفعنا في الدنيا والآخرة فالجد والاجتهاد ونحن على هذه العشر أيضا ما من أيام العمل الصالح أحب فيه إلى الله من هذه العشر. قال وللجهاد في سبيل الله قال وللجهاد في سبيل الله إلا رجلا أو إلا رجلا ذهب بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك أي إلا الشهيد وإلا عمل الجهاد ما يوازي مباركة

أبا الله مكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا لوجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها أن نشكر